جاي بيسكو تاع لي راك بروبوزات سين بيتيتي مارشي وانا راشيك اورتاشي تارسنا ميديكو جيتيغي نايا ايتشي ميخي لو بيبي ياشكر Oia te ardin goe aipagin ausiak egin kun Eta jamak honetan ugitazten teziete bai E kanto eskentzak eginen jitsugu la Ordin kanto jarrakitzeko pada bai dukegu E bai, kusten dugu ordin Begoizali goxo eta inderrez gari bat Igaiten ahalko dugu la Beargarrekin egin kun Baikun goizaldi hunen abiatzeko proposatzen deizet algarrekin hauaz pintu bat egin dezagin.

لو أحد يمنحني الأمان، لو كنت أستطيع أن أقابل السلطان، قلت له يا حضرة السلطان.